0: دمدا دونالد ترامپ تأكيد كريكو أود بشكداري دي قبيت قد هاتيا ناتويل أنقرة بيدن وني أو غالك رزيل ساركومار تركيا تكريدن أو قدجي دي تشتاكي كم أد بيدن غالك بدلي أردوغاني بخوش ببيدن برس بدهي أفريكا دي أرتاجن بهيس دو أرتاجن بهيس باشرين فنزويلا هجان دونو بصدان قرباني هنا سباس بو قهداريو.
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

لراديو دهو كهداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني و شبو شبان بكن حفتيانا كهداريا وان برنامان لراديو دهو بكن بارزاني و تفقر رزقاري خازا كرد كردو آوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

باخچه هيا اوهب باش ترين موبيليات باخچه هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر تمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچنکیا

بجد لي مدبي سوري مسوري قوزك إلا لقي دقدق يا سرسري لي لقس بيت سر ملا عباك بلا بكي بزراويا سرسري جبي عقالك مواليا ننقا دقو اندر قرش الرومانيا كيسكي قزاز يا دوتنا تدى سور جمل يا بردق حاجي بلاديا او شفقا ارسمين من ايزي ركش زر عنيا خوا قالك فرقتاني البازي فكري باشار انتا بكري بي مالا بابي من يقيني بو سي صدو شي

بدي الرئيسي بحيلو عربانك وشريكي وكنائي البيجي حسن وفيلونا سواري واسبان وزناني بنيكا حيلو عربانك وشريدا كدنائي داخد زاني خبرتا قلي دي زيلي السري قلي قاي قاي حيلو عربانك وشرادي خيبت وشادر

تجبرنا ابو يا فاطمة زان عاقتنا ابوك وللقيسن يا شامتين شنقنا ابو حبيب وقام فاطمتنا ابو يا نقصة دسم فنديان وفاجرنا ابو يا زبشين سنة خان والبرق فاطمتنا ابو يا برتقال المستمية طامية نسقام في يوم خدي بخبر اخدر يا زكلا

تراب هيري كتاب كابو بنقول بوانديا ادي بصيتك يا مهلي لكتاب كابو بنبيا ادلو هاوالا شباتي ماي كيم تنبي جبل ابخاطرات بي حجرو داكو باب ابن بي جبل ابخاطرات